0: أتيتك لا أتعطر برائحة ولا أتزين بحلية، أتيتك على حقيقتي دون إطار دون زيف، أتيتك واحدة من سكان هذه الأرض.
1: Je suis venue à toi sans me parfumer, sans me parer de bijoux. Je suis venue à toi tel que je suis réellement. Tableau sans cadre, sans fausseté. Je suis venue à toi en habitant

مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوة صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك ده صح والف صح عرفت احلام واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق يا حاجة صح امنت يا حب اني من اول يوم قابلتك والعمر ماشي صح